دورة أجي نحلول بيبان بالمور جيب شي دورة ولاد القبيب اللي كان لعب الدور كنطلعو المورال تمني بل في الجيران في الجمهور مع المحنة كورال بلا ما تحتاج أوراق مينيش ورا البحر كلشي غيشري موراك شدنا لشي بوراق دوي غا شعب نصوم سطيب بوراق مزرنا بشي صورات باقي في الحياة جوخو قداج نفوق صراف بيعو القصيرات هاني احنا نخرجو الحركة الحراك فيما مشيتي بنادم فيه جودة وكاريكولا فيما مشيتي راس المال هز التراب وضالي الدولة هادو قدرو